أبصدي صريف أقند استنزر أكو التندي توت جرى غشرا أبصدي صريف أقند استنزر.